والبنكي صو صو صو يقوم بها طبع يقعد كي دبع سناء الفنان كي غالقها حمد أحمد كله وفرشحن كي شيغو بان ستوديو وحان نسيبو هلاي إن يدين صو بندقان دلينتا دالو ستوديو المقالة دون تورنتو بوقو دالو ستوديو.com